أقسم بالسكينتي قال عايش لدايك يوم ليلة كوما يوم ليلة كوما موش بختم أقال أستهيز نوكش أولا سأعزاني وخاش الشيطان.